بسم الله. دعاء أخي تهون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلة

آياتك وبحق القرآن العظيم وكتبك المنزلة وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبحق

سبق في علمك فينا، ورجاؤنا أن تفتح لنا في هذا العام الجديد باب التوبة الصادقة الخالصة التي لا يعقبها نكث، وأن ترزقنا فيه من التوفيق للأعمال الصالحة المقبولة عندك. آمين.

وقلوبنا بحبك وحب من تحبه وحب ما تحبه آمين. وتوسع قلوبنا وتؤهلنا لمعرفتك الخاصة.

في الأقوال والأفعال والنيات والأعمال لحبيبك أشرف خلقك عليك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

من مطاوعة الهوى المردي، واحفظنا من تغليب جانب الحظوظ العاجلة، ومن قرناء السوء ومخالطتهم، واجعل أوقات أعوامنا المتجددة مصروفة كلها فيما يرضيك عنا، وما تفضلت به علينا من نعم وفقنا فيه للشكر على ذلك، واجعلنا يا ربنا من المتمسكين بالعروة الوثقى من السدر.

بحقه واجعله لنا عندك شاهدا بالصدق في العمل بما دعانا إليه يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد إن الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر.

0: ini kita hadirkan niat azam baru. Tak wajib pun, tapi bagus kita berazam. Jadi mengambil hadis Nabi, innamal amalu binniat. Jadi jangan pelik pula, tak pernah-pernah tiba ke Sebrah ni bawa ajaran mana enggak. Jadi khabar dulu awal-awal. Kita pasang niat. Saya baca niat, siapa yang suka ikut, ikut. Siapa tak nak ikut, tengok je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله على سيدنا محمد
1: صلى الله على سيدنا محمد
0: وعلى آله
1: وعلى آله
0: وصحبه
1: وصحبه
0: وسلم
1: وسلم
0: نوينا
1: نوينا
0: في عامنا هذا
1: في عامنا هذا
0: وفي كل عام
1: وفي كل عام
0: حفظ أوقاتنا
1: حفظ أوقاتنا
0: عن الغفلة
1: عن الغفلة
0: والضياع
1: والضياع
0: وأما
1: لا يرضي الله
0: ونوينا أن نصرفها في طاعة الله
1: نوينا
0: مجاهدة النفس الأمارة
1: بالسوء
0: نوينا
1: الاشتغال بما
0: يقربنا إلى الله زلفى
1: نوينا
0: تجديد التوبة
1: من سائر الذنوب
0: نوينا
1: التخلي
0: عن المعاصي
1: والمهلكات
0: واجتناب المحرمات
1: ونوينا
0: التحلي
1: بالطاعات
0: والمنجيات
1: نوينا
0: حفظ
1: جوارحنا
0: عن المعاصي
1: وعن الخوض
0: في الآثام
1: نوينا
0: المحافظة
1: على الصلوات الخمس
0: في جماعة
1: في أوقاتها
0: بأدابها
1: وسننها
0: نوينا
1: ألا تفوتنا
0: تكبيرة الإحرام
1: مع الإمام
0: نوينا
1: المحافظة
0: على صلاة الجمعة
1: والتبكير لها
0: والإتيان
1: بسننها
0: وهيئتها
1: وأدابها
0: نوينا
1: الإكثار
0: من قراءة القرآن
1: وصلاتي
0: على النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: والاستغفار
1: نوينا
0: المحافظة
1: على الأوراد
0: والأدعية
1: والأذكار
0: نوينا
1: تعلم
0: الأداب
1: وطلب العلم
0: نوينا
1: ملازمة
0: وحضور
1: مجالس العلم
0: والتذكير والدلالة
1: عليها
0: وعلى كل خير
1: نوينا
0: إمارة
1: ما بين الفجر
0: والإشراق
1: وما بين المغرب
0: والعشاء
1: نوينا
0: المواظبة
1: على
0: قيام الليل
1: نوينا
0: على حفظ البلاد
1: والعباد
0: وعنيت
1: بولاة الأمر
0: والرعية
1: في خدمة الأمة
0: ولمصلحة الوطن
1: والحمد لله
2: pagi baik sekali. Itu dia, alhamdulillah tadi kita telefon ikuti bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga bacaan doa awal tahun.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran mustamirra. حمدا لا يضبطه عد ولا يحصره حد على نعمه الجسيم.

وأوجه الخلق وأوجه الخلق لديك، واغفر يا رب جنايتنا وتقبل حسناتنا وتجاوز

هذا العبد المقرب عجل بكمال الفرج وزوال الضيق والحرج ويسر ما تعسر وحل من عقد وأصلح السريرة منا والعلن وأذهب عنا الهموم والهم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وأعمالنا وتضرعنا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا الله، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم